يستر الناس لسه لا ما كرمت شنكي نلجيل ديبيش لا لا لا لا ولي كريستيان شنكي نلجيل ديبيش هني أيوه كوليغا ميتا راديو هيت شوديو بان كوليغا يو باراتو ميش وكي سادو سماغاد صباليا كزيك شانفين again شانفين أسانتيمي سانشاين يقول يا سانشاين يو سانشاين مي أوبا صباليا سانشاين مي نانو لوك فرامي إندن أبديالك فدي مش رايتا مسيو فيجم دي لاتوم سانشاين مي يو إيش تاني زنه مانا ديو هيرم تيزن كيرين ستر كيفان شاد مشور بيزول ميك ميك سلك نك نك يو نشبيا نيو زنه ينك ميك بيزا تا